dehors la police et sans pas sexiste et sans pas raciste. باش يدراقي قال راني فيمينيست باش فاري هادي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيك صنع صاحبي الكابيتاليست لاليس ديال يداني ما كيناش باقي الخير وباقي الناس دراع النخل واخا ما تاكلش التمار.

0: بلاصتي العالم دي بريمي واحد الضحكة مع تشارلي والقلب كيشطح القعدة دوريمي الله يرحمك الكريمي العالم دي بريمي كيحس براسو بريمي مكرهش ينتحر يسي بريمي خطايا زرعت الشجر وعشرة الحيوان ولقيت راحتي ما دوزنا وقاش في الطبيعة نتأملو نتسألو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان الله حي الله ماس والناس تغوش وراه كفر بالقرآن لنجيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبو لعندي عندي الدواء اسمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينج والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب وديرنية في قدرات الرب شوافة في راس الترب دويش ما بالآداب جلس يا علا مرشاح من العذاب عاود لي وتهد نخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو دارك راكي حماق عليا ويتبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي ما بقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا مذاق وليت عالم مازوشي ربطني يقدر تربطني يبكي شكون يفهمني شادني لونغواز ما باغيش نضرب النور داز مانيا كريس بانيك حادي من الخيال الا داز سكيزوفريني ولا الهوسات فودني مدارج في دار المراز حس بيك اخي العالم راه ولا منتحرو البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو ولحية باغي ترابي ومزابي لي دوفواغ مراتك ماشي سيمون دو بوفواغ ولا ما تعرفش بوفواغ الكلام ديال فمك الجام وهني العالم مصداعك واش مازال باغي تقول لي سيبيرمان ها يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خاي القرصان طلعوا المورال لهاد العالم الحزين قليل لي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا قاعدي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال مطايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتا سانيسا من گابه مشت سنم

عدوزوها عتقوها أمي فلسطين لا عدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا عدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها